0: وكل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك. عساكم من عوادة.
1: Radio Jordan.
2: This is the radio station that only plays your favorite track.

0: وكل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك. عساكم من عوادة.
1: Love your radio. Love your music. This is the best.